وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

وكذلك نجزي المحسنين.

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان

فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون.

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق.

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

شديد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل.

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

بكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

فيهم إن الله يحب المتقين.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون

أفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

قد كفرتم بعد إيمانكم

فيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

كذلك كذب الذين من قبلهم

ومنهم من يستمعون إليك.

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كل في كتاب مبين.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحاً،

إن ربي قريب مجيب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

صلاتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

دود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك إن ربك فعال لما يريد.

فطروا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

إنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخ

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

إنه من عبادنا المخلصين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفر

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

كفرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

وكظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم.

0: نجر
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

ادخلوها بسلام آمنين.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه.

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

إلهكم إله واحد

ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

كذلك يجزي الله المتقين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

جزاهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

هو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساب

تذكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ربكم أعلم بما في نفوسكم

وكان الشيطان لربه كفورا.

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

وكان الإنسان قتورا.

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لهم قال قائل منهم كم لبثتم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

أَهْلَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَإِذْ

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.

إثرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

اتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن،

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد،

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

آذاني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

له وألقيت عليك محبة

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

حقنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

لاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

الْقُرْآنَ فَاعْبُدُونَ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.

أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي،

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود.

أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

0: قلوبهم،
1: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

الملك يومئذ لله يحكم بينهم

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

يأخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

وإن لكم في الأنعام لعبرة.

قال رب انصرني بما كذبون.

على أفئدة قليلا ما تشكرون.

قل رب إما تريني ما يوعدون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

لعلي أعمل صالحا فيما تركت

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكان يوما على الكافرين عسيرا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

كذلك لنثبت به فؤادك.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم خلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنام

وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.

وأنهم يقولون ما لا يفعلون.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

وكلنا

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نجزي المحسنين.

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

بأعيننا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

لا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيديهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا.

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها،

ليكفروا بما آتيناهم

قبل كان أكثرهم مشركين.

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره،

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء

اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

رَبَّكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

فيكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها

هاجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون

أَيْدِيهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

وكان ذلك على الله يسيرا.

منكم والله لا يستحيي من الحق

من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

الأرض. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

صالحا إني بما تعملون بصير.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور.

شك وربك على كل شيء حفيظ.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يمسك فلا مرسل له من بعده

والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون.

غرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد.

حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء

العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

ومكر أولئك هو يبور.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

أبو لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء.

فضله إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

بهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

تحضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

قال هل أنتم مطلعون؟

بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وباركنا عليه وعلى إسحاق،

ولقد مننا على موسى وهارون.

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا

سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

الحق أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم

صراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

لهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الأرض وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

ألا هو العزيز الغفار خلقك.

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تعملون. إنه عليم بذات الصدور.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.